0: حبابي خلوني في هادي شوف غزالي حبابي حبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم حبابي.
1: Fréquencier, il est 3h.
2: Toute la nuit, Fréquencier se branche sur le reggae.